وصوت تركيا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الثانية عشرة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة التاسعة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايرقدار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق خير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. رحبت وزارة الخارجية بالقرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للتغذية أمس الأول بإغلاق الملف النووي السوري، وأصدرت الوزارة بيانا بشأن القرار الذي تم التواصل إليه بالتوافق خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول والقاضي بإغلاق الملف النووي السوري. وفي معرض التعبير عن الارتياح لقرار الوكالة بإغلاق الملف قال البيان: نشيد بالتزام سوريا بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبتعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالشفافية التي أبدتها فيما يتعلق بالأنشطة التي تعود لحقبة النظام السابق، ونقتنب هذه الفرصة لنؤكد أن دعمنا لسوريا سيستمر عبر كافة المحافل ذات الصلة. اتهم مدير جهاز المخابرات الوطني إبراهيم كولن برئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي في أنقرة. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، التقى كولن بالحلبوسي في العاصمة أنقرة، وخلال الاجتماع الذي تناول قضايا إقليمية ودولية جرى تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في المجال الأمني وحل المشاكل القائمة. وناقش الاجتماع آليات التعاون التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول الاجتماع قضايا مثل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في العراق والمشاريع الزراعية ومشاريع إعادة الإعمار والتوطين والبنية التحتية ومشروع طريق التنمية، وركز على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين. وتطرق الاجتماع أيضا إلى قضايا تتعلق بعملية الحد من الأسلحة الخاضعة لسيطرة الدولة في العراق. وأكد الحلبوسي مجددا دعمه لعملية تركيا بلا إرهاب الجارية في تركيا، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون له آثار بالغة الأهمية على المنطقة بأسرها. واتفق كولن ورئيس البرلمان العراقي الحلبوسي على تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية. نظمت رئاسة الاتصال التابعة للرئاسة التركية ندوة بعنوان عهد جديد في العلاقات التركية الصومالية، الثقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية في العاصمة الصومالية مقديشو. وعقدت الندوة في مقديشو في 10 سبتمبر/أيلول بإدارة الدكتور تونش ديميرتاش الباحث في السياسة الخارجية بمؤسسة ستا، وشارك فيها كل من عبد الفتاح قاسم محمود وزير الإعلام والثقافة والسياحة في جمهورية الصومال الفيدرالية، ودينيس ديمير منسق مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة الاتصال، والأستاذ الدكتور يحيى أمير حاجي إبراهيم عضو هيئة التدريس بجامعة الصومال، ومحمد حاجي يوسف مدير البرلمان في جمهورية الصومال الفيدرالية، وأنفر تشليك القنصل الفخري للصومال في أفيون كراهيسار. وناقش الجانبان قضايا بالغة الأهمية كالخلفية التاريخية للعلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي القائم والبعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية ومجالات تطوير هذا التعاون، وذلك من منظور أكاديمي شامل. وبعد ترديد النشيدين الوطنيين التركي والصومالي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بثت رسالة مصورة من رئيس رئاسة الاتصال الأستاذ الدكتور برهان الدين دوران،
وفي رسالته أكد الأستاذ الدكتور دوران أن سياسة تركيا تجاه السوما تقوم على استراتيجية مربحة للطرفين، مشيرا إلى أن نهج تركيا تجاه القارة الإفريقية يختلف عن نهج الجهات الفاعلة الأخرى، موضحا أن سياسة تركيا تجاه الصومال تعطي الأولوية للمشاريع طويلة الأجل التي تركز على بناء القدرات وسلط الضوء على الأنشطة الهامة لمختلف المؤسسات في الصومال مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا وهيئة تنمية الصومال ومؤسسة معارف كل من في مجال اختصاصها. ولفت دوران الانتباه إلى التحديات الكثيرة التي واجهها القرن الإفريقي، مشيرا إلى قضية أرض الصومال، مؤكدا على موقف تركيا الثابت بشأن وحدة أراضي الصومال، مؤكدا على أن تركيا تدعم السلام والاستقرار الإقليميين وأن العلاقات الصومالية التركية مبنية على الاحترام المتبادل والأخوة، مضيفا أن حملات التطبيل التي تستهدف العلاقات الثنائية لن تجدي نفعا. واختتم دوران حديثه بالقول إنه يعتقد أن هذه الجلسة ستساهم في بناء مستقبل مشترك. وقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزير الأعمال والضمان الاجتماعي فيدات شيكان ووزيرة الأعمال والسياسات الاجتماعية الإيطالية مارينا إلفيرا كالدوروني. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، التقى أوشكان بنازلته مارينا إلفيرا كالدوروني في العاصمة الإيطالية روما، حيث كان في زيارة لعقد اجتماعات مختلفة والمشاركة في برامج متنوعة. وركز الاجتماع على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الحياة العملية والتوظيف والتدريب المهني والضمان الاجتماعي. كما أكد الوزير أوشكان أن العملية أنجزت سريعا بفضل العمل الدؤوب والمكثف للفرق الفنية، معربا عن ارتياحه للتقدم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين تركيا وإيطاليا الحليف في حلف الشمال الأطلسي الناتو والشريك الاستراتيجي في جميع المجالات، استنادا إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتواصل الوثيق رفيع المستوى. نعتقد وقال أوشكان نعتقد أن الحوار الوثيق والزيارات المتبادلة بين فخامة رئيسنا رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أسهمت إساما كبيرا في تعزيز فهم التنسيق والتعاون بين البلدين، وكانت القمة الحكومية الدولية الرابعة التي عقدت في أبريل الماضي مؤشرا هاما على المستوى الذي بلغته علاقاتنا الثنائية، ويعد تحديد قادتنا هدفا لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 40 مليار دولار خلال القمة تطورا هاما. كما تبرهن شراكتنا المتناهية في مختلف القطاعات ولا سيما في الصناعات الدفاعية على تعميق علاقاتنا الاقتصادية. صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شاليك بأن التطورات التي تتماشى مع أهداف تركيا والمنطقة الخالية من الإرهاب تخضع لمراقبة دقيقة. وأشار شاليك إلى أن دمج قوات سوريا الديمقراطية في سوريا سيسهم في بناء مستقبل أفضل لجميع الفصائل في المنطقة. هذا وهنأ شاليك المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات على فوزه ببطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي، قالا إن ملكات الشبكة حققنا نجاحات توحد

تركيا وتفخر بها وأنه لا شك لديه في أنهن سيحققن المزيد من النجاحات في المستقبل. لقي مع مجموعه 1359 فلسطينيا حتفهم في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر عام 2025. وأفسرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا كشفت فيه عن أحدث الأرقام المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت التقارير بمقتل شخص واحد وإصابة 30 آخرين في غزة خلال الساعات 24 الماضية، حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار. وذكر البيان أنه منذ دخول وقف إطلاق النار غزة التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025 وقتل 1359 شخصا وأصيب 4571 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية، في حين تم انتشال جثام 831 شخصا من تحت الإنقاض. وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 73,670 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 174,682 شخصا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن في قطاع غزة عن وجود 22,000 مريض وجريح ينتظرون السماح لهم بالمغادرة لتلقي العلاج في الخارج. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قيم المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت ما أورده موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري الإسرائيلي الذي زعم مغادرة نحو 10,500 شخص لقطاع غزة وعودة 6,000 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأكد الثوابت أن الأرقام التي تعلنها السلطات الإسرائيلية بشأن حركة الدخول والخروج عبر المعابر ضئيلة للغاية ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. وشدد الثوابت على أن هذه الإحصاءات محاولة للتغطية على الواقع المرير في غزة، لافتا الانتباه إلى وجود 22,000 مريض وجريح ينبغي إجلاؤهم من القطاع فورا، من بينهم آلاف الأطفال الذين تتضاعف معاناتهم يوميا. واتهم الثوابت السلطات الإسرائيلية باتباع سياسة ترك الناس للموت البطيء التعمدي في الإجراءات، مشددا على ضرورة الفتح الفوري للمعابر لإجراء 1,000 مريض وجريح يوميا لتمكينهم من تلقي العلاج اللازم. كما دعا الثوابت إلى الاستجابة لمطالب نحو 90,000 فلسطيني عالقين في الخارج ينتظرون العودة إلى غزة، طالبا من المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة ممارسة ضغوط على إسرائيل للتوقف عن استخدام المعابر كأداة للعقاب الجماعي. أفادت منظمة الصحة العالمية بوفاة 3,267 شخصا جراء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة ما بين 15 مايو و 7 سبتمبر. وأصدرت المنظمة تقريرا جديدا بشأن تفشي إيبولا الناجم عن فيروس بوندوج بيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر التقرير أن التفشي قد امتد إلى منطقة كاينة في مقاطعة شمال كيفو، مشيرا إلى أنه طال 61 منطقة صحية موزعة على 6 مقاطعات مختلفة. وقال التقرير أنه حتى تاريخ 7 سبتمبر سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 6,757 حالة مؤكدة

bima fi zelke selasa la fe miyetin ve siddetin ve sebatın ve siddine haleti vefa ve huve ma yümesil muaddele imatetin lil halat bi nisbeti semaniyetin erbaini fasıla selase filmiye. Ve fi maradi el işare ile tebayyuni dinamikiyati intikali al-atva beynel manatik el-mutadarra sallata takrir etta ve ala edilletin tuşiru ile istimrari el-intişare el-cugrafi ve ziyadetin mutrade fi adadi el-halat fi manatik sahiyye muhattere. Ve işare takrir ile enne irtifa'a muaddel el-vefayat el-najime anil marad bi şeklin müstemir yusallit etta ve ala huturatihi ve ala ettehattiyat el-gayme fima yeteallak bil keşf عن الحالات في الوقت المناسب والحصول على رعاية مبكرة وملائمة للمرضى وقطع سلسلة الانتقال بفعالية. يشار إلى أنه ظهر فيروس إيبولا المسبب لنوع من الحمى النزيفة لأول مرة عام 1976 من خلال تفشي متزامن في بلدتي نزارة بالسودان ويامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد سمي المرض باسم نهر إيبولا لأن التفشي الذي حدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأ في قرية تقع بالقرب من ذلك النهر. وبدأ فيروس إيبولا في الانتشار في غرب إفريقيا في ديسمبر 2013 وخلال الوباء الذي اجتاح غينيا وليبيريا وسيراليون في الفترة ما بين عامي 2014 و2017 أصيب نحو 30,000 شخص وفقد أكثر من 11,000 حياتهم. وأعلن عن تفشي المرض في البلاد في 15 مايو وذلك عقب ورود تقارير تفيد بوجود 246 حالة مشتبهة بها و65 حالة وفاة في مقاطعة إيتوري الواقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقا لمسؤولين صحيين لا يوجد علاج أو لقاح معتمد لسلالة بوندوتشكيو من فيروس إيبولا التي ظهرت في شهر مايو. Daha ekser min 120 udven fil berlemen el-Urubbi yentemune ila kütelin siyasiye mütenevve müessesat el-İttihad el-Urubbi ila istiknafil müfavadat bi şe'ni istiknami el-usule Rusya el-mücemede li salih Ukrayna. Ve veçhe el-ağda el-mezkurun risaletin ila kulin min reisil vüzera el-İrlandi Michael Martin bi sıfatihi mümeslen li reisil el-İttihad el-Urubbi ve reisil meclis el-Urubbi Antonio Kursa ve reisatil müfavadi el-Urubbi Ursula von der Leyen ve el-mümesle el-ala el-İttihad el-Urubbi li şuhuna el-hariciye ve siyasiye ve siyasi el-emniye Kaya Kalas ve el-müfavad el-Urubbi li-l-iqtisad Valdis Domorpos. وعربت الرسالة التي وقع عليها أكثر من 120 عضوا يمثلون كتلة حزب الشعب الأوروبي وتجريد أوروبا والاشتراكيين والديمقراطيين والخضر والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين واليسار عن الارتياح إزاء المبادرة التي تقودها السويد وبولندا وهولندا وإسبانيا لاستئناف المناقشات السياسية حول الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. وأشارت الرسالة إلى تكثيف روسيا لهجماتها على أوكرانيا وذكرت أن على أوروبا تقديم دعم مالي مستدام وموثوق لأوكرانيا مع زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في الوقت ذاته. كما نوهت الرسالة بأن القرض الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027 لن يكون كافيا بمفرده مسلطة الضوء على أن التكلفة التقديرية للأضرار التي ألحقت روسيا بأوكرانيا تتجاوز 600 مليار يورو. وذكرت الرسالة أن أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية لا تزال مجمدة داخل الاتحاد الأوروبي. وفي ظل الأسف لعدم توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في ديسمبر عام 2025 بشأن استخدام هذه الأصول لصالح أوكرانيا، دعت الرسالة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى استئناف المناقشات السياسية حول هذه المسألة بشكل عاجل. كما دعت الرسالة المفوضية الأوروبية إلى إعداد مقترح جديد يعالج القضايا التي حالت دون التوصل إلى توافق في الآراء العام الماضي، وطالبت بإعادة تقييم خيار الحصول على قرض تعويضي مدعوم بالأصول الروسية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية.
نشكركم على حسن المتابعة. سمعنا الآن سنستمع إلى أغنية من جيلان أرتان.

منعطف تاريخي في عالم الطاقة، الغاز الصخري والنفط الصخري يدخلان المعادلة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتناول اليوم كيف ستتجاوز تركيا إحدى المنعطفات الحاسمة للحد من اعتمادها على الخارج في مجال الطاقة، وذلك من خلال النبأ السار المرتقب صدوره من ولاية ديار بكر. الغاز الصخري والنفط الصخري اللذين سيتم استخراجهما بطرق غير تقليدية لن يؤثرا على المنطقة فحسب، بل سيؤثران بشكل مباشر على معادلة أكبر. يرى الخبراء أن التراكم التكنولوجي الذي سيتم اكتسابه هنا سيسهم في تسريع العملية في مناطق أخرى أيضا.

بدأت الأعمال الجادة في ديار بكر من أجل أحد أهم الاحتياطات في تاريخ الجمهورية. هنا تبرز أهمية تصريح وزير الطاقة أرباسلان بايراكتار الذي قال إن المنطقة التي ننقب فيها عن النفط بأساليب غير تقليدية في ديار بكر قد تضاعف إمكانات منطقة جابار مرتين أو حتى ثلاث مرات. وفي هذا السياق يرى عضو الهيئة التدريسية بجامعة بوواز إتشي الأستاذ جيركان كومبارولو، وهو من أواخر الأعلام الذين لفتوا الانتباه لتكوين دداش والاحتياطات الضخمة في ديار بكر، يرى أن هذه المرحلة الجديدة تتسم بأهمية بالغة. يبدأ الأستاذ الدكتور كومبارولو بالتطرق إلى مسألة الطريقة غير التقليدية، فيلخص هذه التقنية بقوله إنها عملية استخراج الهيدروكربونات المحتجزة داخل الصخور أو الكثبان الرملية غير القابلة للنفاذ التي لا تتدفق إلى السطح تلقائياً عبر الحفر العمودي التقليدي، وذلك باستخدام تقني الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. ويشدد على أن هذه العملية تتطلب هندسة متقدمة للغاية وتكنولوجيا فائقة، مذكرا باتفاقيات التعاون التي وقعت العام الماضي بين شركة النفط الوطنية التركية وشركات أمريكية. ويشير الأستاذ كومبارولو إلى أن الشركات التركية والأمريكية ستتحرك سويا في المنطقة في إطار هذه الاتفاقيات، مضيفا أن استخراج الغاز الصخري والنفط الصخري بأساليب غير تقليدية في ديار بكر ليس مجرد مسألة طاقة فحسب، بل إننا نتحدث عن تكنولوجيا استراتيجية. وفي نهاية المطاف ستكتسب الشركات التركية هذه الخبرة من شركائها الأمريكيين، مما يرفع من رصيدها المعرفي لنتمكن في الأعوام القادمة من اتخاذ الخطوات اللازمة مباشرة لمناطق مختلفة بجهودنا الذاتية. يذكر كومبارولو بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى احتياطيات هائلة من الغاز الصخري عبر أسلوب التنقيب والاستخراج والتخزين هذا، وباتت اليوم مصدرا خالصا. ويضيف أن المنطقة الملقبة بتكوين داداش تضم احتياطات ضخمة يعادل استهلاك تركيا الحالي من الغاز الطبيعي لمدة 4 إلى 5 سنوات، واستهلاكها من النفط الخام لمدة 12 إلى 13 عام. يرى أن عبر خريطة طريق صحيحة يمكن لتركيا أن تخوض رحلة مماثلة، موضحا أن الاحتياطي الموجود هنا لن يخدم السوق المحلية فحسب، بل سيسهم أيضا في تحقيق هدف بلدنا بأن يصبح مركزا إقليميا للطاقة. ويفتح الأستاذ الدكتور جيركان كومبارولو قوسا مهما عند هذه النقطة، لافتا الانتباه لأن إنتاج النفط الصخري قد يخلف مخلفات أكثر مقارنة بالأساليب التقليدية، غير أنه يؤكد إمكانية تجاوز هذه العقبة عبر التدابير المتخذة وتطبيق حلول مثل محطات المعالجة الخاصة. ليختتم حديثه قائلا: تنظم الرابطة الدولية لاقتصادات الطاقة فعالية بارزة في أنطاليا تطرح فيها هذا الموضوع أيضا على جدول الأعمال، وستشهد القمة المقررة عقدها في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من 38 دولة، حيث ستناقش محاور عدة مثل تحور الطاقة والتطورات التكنولوجية وتجارة الكربون والتنقل الكهربائي e-mobility، وستجري إدارة مرحلة مثمرة للغاية بشأن ما يمكن لتركيا والدول الأخرى السائرة في هذا الطريق أن تقدمه.

0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية أخرى سيغنيها لنا تان.

سلام، على أمل أن تكونوا قد اشتقتم لتلك الفتاة التي تتساءل عن كل شيء. أجل أجل، أنا هنا مجددا، فاطمة الفضولية. طورت البشرية العديد من الاختراعات الرائدة عبر التاريخ، العجلة، النار، المحرك البخاري، الإنترنت وغيرها الكثير. لكن اليوم سأخبركم عن اختراع دخل حياتنا بهدوء وأثر فينا تأثير عميق، برأيي طبعا، حتى أنه كان بطل، ألا وهو ورق المرحاض. بعضه عليه أشكال أزهار، ناعم جدا، معطر، مزدوج أو ثلاثي الطبقات، وهناك أيضا أنواع سميكة وحتى بعضها صديقة للبيئة. عندما يتعلق الأمر بورق المرحاض فالخيارات كثيرة، جميعنا نشتريه ونستخدمه ولا نعيش بدونه أبدا. تذكروا، ألم يكن أحد أكبر الكوابيس خلال جائحة فيروس كورونا؟ بالطبع نفاذ ورق المرحاض من المنزل. ولأن هذا المنقذ الخفي لحياتنا اليومية بالغ الأهمية، فلنتعرف عليه أكثر في هذه الحلقة ونمنحه الاهتمام الذي يستحقه. أعتقد أنه يستحق الحب أيضا. برأيك من اخترعه؟ الصينيون. كما قد تتذكر، إن كنت طالبا مجتهدا في المدرسة فقد تم اختراع الورق في الصين منذ حوالي 2000 عام، ولكن بالطبع استخدمت هذه المادة الثمينة في البداية فقط لتدوين الأفكار المهمة. وجد أول إنجاز تاريخي يتعلق بورق المرحاض في الصين في القرن السادس. وفقا للسجلات، خلال هذه الفترة بدأ إعادة تدوير الورق المستعمل الذي لم يعد هناك حاجة إليه لأغراض التنظيف. عودة مثالية. لننتقل إلى أوروبا. في ذلك الوقت كان الإغريق القدماء يحملون أحجارا مسطحة كبيرة وصغيرة أو شظايا فخارية في أكياس صغيرة. في روما القديمة كانت المراحيض العامة المتراصة جنبا إلى جنب، والتي تذكرنا بالحمامات العامة، بمثابة مكان للتجمع الاجتماعي. وبدلا من ورق المرحاض استخدمت هنا عصا تارسوريوم مربوطة بطرفها إسفنجة بحرية. كانت الإسفنجة تحفظ في دلو من الخل أو الماء المالح وتقدم للجميع. بينما فضلت المجتمعات البدوية في الشرق الأوسط الرمل، استخدمت كيزان الذرة التي يتم تطريتها في أمريكا الجنوبية. واستخدمت من قبل بعض المجتمعات القش وأوراق الشجر ولحاء الأشجار، باختصار أي مادة موجودة في الطبيعة. لسبب ما بدأت أشعر بأنني محظوظة جدا لأنني أعيش في القرن 21. انتشر استخدام الأقمشة بين الأثرياء في أوروبا في العصور الوسطى، بينما فضل الملوك والملكات الصوف. بالعودة إلى الصين، في ذلك الوقت أود توضيح مدى تطور ورق المرحاض بمثال. في عام 1371 وحده أنتجت 720 ألف ورقة من ورق المراحيض في الصين لأعضاء البلاط الإمبراطوري، كما أعد 15 ألف ورقة معطرة فائقة النعومة خصيصاً للعائلة الإمبراطورية. ولم ينتج ورق المرحاض بكميات كبيرة إلا بعد 500 عام. في عام 1857 قام رجل الأعمال الأمريكي جوزيف غايتي بتغليف أوراق فردية من الورق المشبع بالصبار وعرضها للبيع كأعظم هدية في ذلك العصر. بعد 22 عاماً قام الإخوان سكوت بلف ورق المرحاض، وبعد ذلك بوقت قصير اخترع الإنجليزي والتر آلكوك ورق المرحاض القابل للقص.

ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة ورق المرحاض لغزو العالم. لكن السؤال الحقيقي أصبح: بأي اتجاه نعلق ورق المرحاض؟ هل يجب أن يكون الورق للداخل أم للخارج؟ أعتقد أنه من الآن فصاعدا ستنظرون إلى كل لفة ورق مرحاض باحترام، في النهاية إنها قطعة ورق صنعت التاريخ. أنا فاطمة الفضولية، في الحلقة القادمة سأعود إليكم بموضوع يبدو سخيفا ولكن في الواقع جدي للغاية. فإلى اللقاء.

سيدات وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تورسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث وأنا المزي كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

0: Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зари и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
6: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
0: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
7: به ترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه.
8: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
2: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: دیت بلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。オールドラジオグラストルキエ。トルキエのラジオさ。
17: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com باختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بركتر سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. رحبت وزارة الخارجية بالقرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول بإغلاق الملف النووي السوري، وأصدرت الوزارة بيانا بشأن القرار الذي تم التواصل إليه بالتوافق خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول والقاضي بإغلاق الملف النووي السوري. ففي معرض التعبير عن الارتياح لقرار الوكالة بإغلاق الملف قال البيان: نشيد بالتزام سوريا بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبتعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالشفافية التي أبدتها فيما يتعلق بالأنشطة التي تعود لحقبة النظام السابق، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد أن دعمنا لسوريا سيستمر عبر كافة المحافل ذات الصلة. التقى مدير جهاز المخابرات الوطني إبراهيم كالن برئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي في أنقرة. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، التقى كالن بالحلبوسي في العاصمة أنقرة، وخلال الاجتماع الذي تناول قضايا إقليمية ودولية جرى تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في المجال الأمني وحل المشكلات القائمة. وناقش الاجتماع آليات التعاون التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار الإقليميين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول الاجتماع قضايا مثل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في العراق والمشاريع الزراعية ومشاريع إعادة الإعمار والتوطين والبنية التحتية ومشروع طريق التنمية، وركز على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين. وتطرق الاجتماع أيضا إلى قضايا تتعلق بعملية الحد من الأسلحة الخاضعة لسيطرة الدولة في العراق. وأكد الحلبيوسي مجددا عن دعمه لعملية تركيا بلا إرهاب الجارية في تركيا، مشيرا إلى أن النجاح سيكون له آثار بالغة الأهمية على المنطقة بأسرها. واتفق كالن ورئيس البرلمان العراقي الحلبوسي على تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في معرض حديثه عن الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية: لا أؤيد استمرار الحرب، ولكن يجب علينا تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه ما يجري. وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية، أتلى بازشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مدراء الجامعات. وفي إشارة إلى الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة، صرح بازشكيان: لا أؤيد استمرار الحرب، ولكن يجب علينا تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه ما يجري، ولتعزيز هذه القدرة يجب علينا اتباع نهج لا يجبرنا على التفاوض مع العدو في ظل ظروف مختلفة، وعلى الجامعات أن تسهم في دعم الحكومة في هذا المسعى. كما صرح بازشكيان بأن التدخلات الاقتصادية يجب أن تتم بما يتناسب مع ظروف المجتمع، وإلا ستكون ضارة لا نافعة، وأضاف قائلا: بل يجب علينا الاستعانة بطلاب جيل الألفية لحل مشاكل المجتمع، فبدلا من المشاركة في الاحتجاجات علينا ضمان مشاركتهم في حل المشاكل. وبصفتي رئيسا لا تربطني أي علاقة سياسية بأحد، سأتقبل كل شيء شخص وكل رأي سياسي يسهم في

في حل مشاكل البلاد. ادعى وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي بأنه لا ينبغي للشعب الأمريكي أن يتحمل تكاليف الحروب التي تخوضها إسرائيل، وذلك ردا على اعتراف القائم بأعمال وزير السلاح البحري الأمريكي هونغ كاو بتعرض مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين لأضرار جسيمة جراء الهجمات الإيرانية. وفي منشور شاركه عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، علق أراغشي على تصريحات كاو التي أغار فيها بأن إيران دمرت القاعدة الأمريكية في البحرين، قائلا: نثمن صراحة القائم بأعمال وزير السلاح البحري هونغ كاو. وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحه: لقد حولت قواتنا المسلحة مقر القيادة العامة للأسطول الخامس في البحرين إلى جهنم حقيقية، وكذلك القواعد الأخرى التي تطعم العدوان الأمريكي. إن الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من دفع فاتورة الحروب الإسرائيلية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأنها تكره حكومة وسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفة أن على الولايات المتحدة اتخاذ موقف حازم للغاية في حال إعادة انتخاب نتنياهو. جاء ذلك في التصريحات التي أتلت بها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كلينتون على قناة MS Now. وقالت كلينتون: أحب إسرائيل وأكره حكومة نتنياهو وسياساتها. أحب أمريكا وأكره إدارة ترامب وسياساتها. وفي معرض حديثه عن التقارير التي تفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حذر نتنياهو من هجوم محتمل من قطاع غزة قبل 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023، علقت كلينتون قائلة: لا أعرف ما الذي كان يدور في ذهن نتنياهو، لكن هذا كان فشلا ذريعا في القيادة. وصرحت كلينتون قائلة: إذا أراد الإسرائيليون التصويت له، أي نتنياهو، مرة أخرى فأعتقد أن على الولايات المتحدة اتخاذ موقف حازم للغاية. وفي حديثها عن الإسرائيليين الذين استولوا على أراضي فلسطينية محتلة قالت كلينتون: آمل أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأضافت كلينتون: لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب على هذا النوع من العنف، إنه ظلم وجور وظلم بحق الفلسطينيين. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تهاجم إيران بكافة قواها بسبب الانتخابات النصفية للكونغرس المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر تشرين الثاني. وفي مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز تناولت الحرب المستمرة مع إيران وردا على سؤال المذيع حول سبب عدم الهجوم بكافة القوى أشار ترامب إلى الانتخابات النصفية قائلا: لا أريد الإقدام على ذلك بسبب الانتخابات. وادعى ترامب أن الحرب قد تنتهي بعد الانتخابات أو ربما قبل الانتخابات مباشرة، مضيفا: الإيرانيون يدبرون أمورهم بصعوبة وهم في ورطة كبيرة. وعند سؤاله عن كيفية استمرار إيران في إطلاق الصواريخ رغم ادعاءات واشنطن بتدمير تسعيناتها بالكامل، علق ترامب قائلا: يمتلكون عددا كبيرا جدا من الصواريخ، لقد دمرنا معظمها، لكن لا يزال لديهم بعض منها وسيكون لديهم دائما قدر معين من الصواريخ. وشدد ترامب على أنه لا يشعر بأي ندم بشأن الملف الإيراني قائلا: لو اضطررت لفعل ذلك مجددا لفعلته بهذه الطريقة تماما. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة

سو والمناطق المحيطة بها قرب الحدود النيبالية مع الصين في 26 أغسطس أب إلى 1385 قتيلا. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في نيبال آخر المستجدات بشأن الفيضانات عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لشركة أمريكية. وأشار البيان إلى أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 1385 قتيلا، وأن عمليات البحث بالغاز لا تزال جارية للوصول على 5130 مفقودا. كما أفاد البيان بنشر 21022 عنصرا أمنيا في عمليات البحث بالغاز وتوزيع المساعدات وانتشال الجثث وغيرها من عمليات الطوارئ في المناطق المتضررة. وأفيد بإنغاز 13676 شخصا وتلقي 337 مصابا العلاج. تراجع سعر برميل النفط خام برنت في العقود العاجلة بالأسواق الدولية ليصل إلى 105.84 دولار، وكان سعر البرميل لأسعار برنت قد ارتفع يوم أمس إلى 109.68 دولارا قبل أن يغلق التداولات عند 107.63 دولارا. ومع حلول الساعة 9:16 دقيقة صباح اليوم سجلت عقود تسليم شهر نوفمبر تشرين الثاني انخفاضا بنسبة 1.6% مقارنة بسعر الإغلاق السابق لتبلغ 105.84 دولارا. وفي الدقيقة ذاتها تداول سعر البرميل لعقود تسليم أكتوبر تشرين الأول لمزيج غرب تكساس الأمريكي عند مستوى 197 دولارا. ورغم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة بسبب مخاوف انقطاع الامدادات الناجمة عن التصعيد والتصرفات العسكرية في الشرق الأوسط، إلا أنها شهدت تراجعا جزئيا في آخر أيام التداول للأسبوع نتيجة تعزز توقعات تشديد الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي وصعود مؤشر الدولار. تعرف المادة المائية بأنها أصل الحياة بقدر ما تعرف بخصائصها الفيزيائية الغريبة، إلا أن العلماء كشفوا النقاب عن شكل جديد تماما من الجليد ينشأ تحت درجات حرارة وضغوط فائقة تجاوزا بذلك القوانين الفيزيائية المألوفة على كوكب الأرض. ودرس فريق بحثي برئاسة الفيزيائي أليكسيس فورسر من هيئة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية كيفية تغير التركيب الجزئي للماء تحت الظروف الاستثنائية. وخلال التجارب ضغطت عينات من الماء بواسطة مكابس ذات أطراف الماسية للوصول إلى ضغط يعادل 2.3 مليون ضعف الضغط الجوي للأرض، وسخنت بوساطة أشعة الليزر إلى درجات حرارة بلغت آلاف الدرجات المئوية. وفي حين يتوقع في الظروف الطبيعية أن يتحول الماء عند درجات الحرارة العالية هذه إلى حالة غازية أو يتفكك إلى ذرات الهيدروجين والأكسجين، فإن الضغط الهائل هال دون هذا التمدد. وأسهرت هذه البيئة الاستثنائية عن ظهور مادة غريبة تعرف باسم الجليد الفائق التأين، وهي حالة لا تعد صلبة بالكامل ولا سائلة بالكامل. وفي هذا التركيب تظل ذرات الأكسجين ثابتة داخل شبكة بلورية صلبة، بينما تتحرك نواة الهيدروجين داخل هذه الشبكة بانسيابية شبيهة بالسائل. وعندما فحص الباحثون التغيرات في التركيب البلوري باستخدام حزمة ضيقة من الأشعة السينية السنكورية، لاحظوا بوضوح شكل الجليد السداسي التعابية المترابطة، وهو شكل كان متوقعا في السابق على النحو النظري فحسب. ويعتقد أن مثل هذه الظروف الفائقة تسود في الأعماق الداخلية للكواكب الجليدية العملاقة مثل أورانوس ونبتون.
ومن شأن طريقة التوصيل الجليد الجديد للتيار الكهربائي أن تغير النموذج القائم حول كيفية تشكل المجالات المغناطيسية المعقدة وغير العادية لهذه الكواكب. وفي حين يواصل العلماء الدفع بحدود الفيزياء المائية، يبرز هذا الاكتشاف كخطوة بارزة نحو حل الغاز المخبأ في أعماق الكون. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من شناي لامباولو.

منعطف تاريخي في عالم الطاقة، الغاز الصخري والنفط الصخري يدخلان المعادلة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نتناول اليوم كيف ستتجاوز تركيا إحدى المنعطفات الحاسمة للحد من اعتمادها على الخارج في مجال الطاقة، وذلك من خلال النبأ السار المرتقب صدوره من ولاية ديار بكر. الغاز الصخري والنفط الصخري اللذين سيتم استخراجهما بطرق غير تقليدية لن يؤثرا على المنطقة فحسب، بل سيؤثران بشكل مباشر على معادلة أكبر. يرى الخبراء أن التراكم التكنولوجي الذي سيتم اكتسابه هنا سيسهم في تسريع العملية في مناطق أخرى أيضا. بدأت الأعمال الجادة في ديار بكر من أجل أحد أهم الاحتياطات في تاريخ الجمهورية. هنا تبرز أهمية تصريح وزير الطاقة أرباسلان بايراكتار الذي قال إن المنطقة التي ننقب فيها عن النفط بأساليب غير تقليدية في ديار بكر قد تضاعف إمكانات منطقة جابار مرتين أو حتى ثلاث مرات. وفي هذا السياق يرى عضو الهيئة التدريسية بجامعة بوغاز إتشي الأستاذ جيركان كومبارولو، وهو من أواخر الأعلام الذين لفتوا الانتباه لتكوين داداش والاحتياطات الضخمة في ديار بكر، يرى أن هذه المرحلة الجديدة تتسم بأهمية بالغة. يبدأ الأستاذ الدكتور كومبارولو بالتطرق إلى مسألة الطريقة غير التقليدية، فيلخص هذه التقنية بقوله إنها عملية استخراج الهيدروكربونات المحتجزة داخل الصخور أو الكثبان الرملية غير القابلة للنفاذ التي لا تتدفق إلى السطح تلقائيا عبر الحفر العمودي التقليدي، وذلك باستخدام تقني الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. ويشدد على أن هذه العملية تتطلب هندسة متقدمة للغاية وتكنولوجيا فائقة، مذكرا باتفاقيات التعاون التي وقعت العام الماضي بين شركة النفط الوطنية التركية وشركات أمريكية. ويشير الأستاذ كومبارول إلى أن الشركات التركية والأمريكية ستتحرك سويا في المنطقة في إطار هذه الاتفاقيات، مضيفا إن استخراج الغاز الصخري والنفط الصخري بأساليب غير تقليدية في ديار بكر ليس مجرد مسألة طاقة فحسب، بل إننا نتحدث عن تكنولوجيا استراتيجية. وفي نهاية المطاف ستكتسب الشركات التركية هذه الخبرة من شركائها الأمريكيين، مما يرفع من رصيدها المعرفي لنتمكن في الأعوام القادمة من اتخاذ الخطوات اللازمة مباشرة لمناطق مختلفة بجهودنا الذاتية. يذكر كومبارول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى احتياطيات هائلة من الغاز الصخري عبر أسلوب التنقيب والاستخراج والتخزين هذا، وباتت اليوم مصدرا خالصا. ويضيف أن المنطقة الملقبة بتكوين داداش تضم احتياطات ضخمة يعادل استهلاك تركيا الحالي من الغاز الطبيعي لمدة 4 إلى 5 سنوات، واستهلاكها من النفط الخام لمدة 12 إلى 13 عام.

يرى أن عبر خريطة طريق صحيحة يمكن لتركيا أن تخوض رحلة مماثلة، موضحا أن الاحتياطي الموجود هنا لن يخدم السوق المحلية فحسب، بل سيسهم أيضا في تحقيق هدف بلدنا بأن يصبح مركزا إقليميا للطاقة. ويفتح الأستاذ الدكتور جيركان كومبارولو قوسا مهما عند هذه النقطة، لافتا الانتباه إلى أن إنتاج النفط الصخري قد يخلف مخلفات أكثر مقارنة بالأساليب التقليدية، غير أنه يؤكد إمكانية تجاوز هذه العقبة عبر التدابير المتخذة وتطبيق حلول مثل محطات المعالجة الخاصة. ليختتم حديثه قائلا: تنظم الرابطة الدولية لاقتصادات الطاقة فعالية بارزة في أنطاليا تطرح فيها هذا الموضوع أيضا على جدول الأعمال، وستشهد القمة المقررة عقدها في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من 38 دولة، حيث ستناقش محاور عدة مثل تحور الطاقة والتطورات التكنولوجية وتجارة الكربون والتنقل الكهربائي e-mobility، وستجري إدارة مرحلة مثمرة للغاية بشأن ما يمكن لتركيا والدول الأخرى السائرة في هذا الطريق أن تقدمه.

سلام، على أمل أن تكونوا قد اشتقتم لتلك الفتاة التي تتساءل عن كل شيء. أجل أجل، أنا هنا مجددا، فاطمة الفضولية. طورت البشرية العديد من الاختراعات الرائدة عبر التاريخ، العجلة، النار، المحرك البخاري، الإنترنت وغيرها الكثير. لكن اليوم سأخبركم عن اختراع دخل حياتنا بهدوء وأثر فينا تأثير عميق، برأيي طبعا، حتى أنه كان بطل، ألا وهو ورق المرحاض. بعضه عليه أشكال أزهار، ناعم جدا، معطر، مزدوج أو ثلاثي الطبقات، وهناك أيضا أنواع سميكة وحتى بعضها صديقة للبيئة. عندما يتعلق الأمر بورق المرحاض فالخيارات كثيرة، جميعنا نشتريه ونستخدمه ولا نعيش بدونه أبدا. تذكروا، ألم يكن أحد أكبر الكوابيس خلال جائحة فيروس كورونا؟ بالطبع نفاذ ورق المرحاض من المنزل. ولأن هذا المنقذ الخفي لحياتنا اليومية بالغ الأهمية، فلنتعرف عليه أكثر في هذه الحلقة ونمنحه الاهتمام الذي يستحقه. أعتقد أنه يستحق الحب أيضا. برأيك من اخترعه؟ الصينيون. كما قد تتذكر، إن كنت طالبا مجتهدا في المدرسة فقد تم اختراع الورق في الصين منذ حوالي 2000 عام، ولكن بالطبع استخدمت هذه المادة الثمينة في البداية فقط لتدوين الأفكار المهمة. وجد أول إنجاز تاريخي يتعلق بورق المرحاض في الصين في القرن السادس. وفقا للسجلات، خلال هذه الفترة بدأ إعادة تدوير الورق المستعمل الذي لم يعد هناك حاجة إليه لأغراض التنظيف. عودة مثالية. لننتقل إلى أوروبا. في ذلك الوقت كان الإغريق القدماء يحملون أحجارا مسطحة كبيرة وصغيرة أو شظايا فخارية في أكياس صغيرة. في روما القديمة كانت المراحيض العامة المتراصة جنبا إلى جنب، والتي تذكرنا بالحمامات العامة، بمثابة مكان للتجمع الاجتماعي. وبدلا من ورق المرحاض استخدمت هنا عصا تارسوريوم مربوطة بطرفها إسفنجة بحرية. كانت الإسفنجة تحفظ في دلو من الخل أو الماء المالح وتقدم للجميع. بينما فضلت المجتمعات البدوية في الشرق الأوسط الرمل، استخدمت كيزان الذرة التي يتم تطريتها في أمريكا الجنوبية. واستخدمت من قبل بعض المجتمعات القش وأوراق الشجر ولحاء الأشجار، باختصار أي مادة موجودة في الطبيعة. لسبب ما بدأت أشعر بأنني محظوظة جدا لأنني أعيش في القرن 21. انتشر استخدام الأقمشة بين الأثرياء في أوروبا في العصور الوسطى، بينما فضل الملوك والملكات الصوف. بالعودة إلى الصين في ذلك الوقت، أود توضيح مدى تطور ورق المرحاض بمثال. في عام 1371 وحده أنتج 720 ألف ورقة من ورق المراحيض في الصين لأعضاء البلاط الإمبراطوري، كما أعد 15 ألف ورقة معطرة فائقة النعومة خصيصا للعائلة الإمبراطورية. ولم ينتج ورق المرحاض بكميات كبيرة إلا بعد 500 عام. في عام 1857 قام رجل الأعمال الأمريكي جوزيف غايتي بتغليف أوراق فردية من الورق المشبع بالصبار وعرضها للبيع كأعظم هدية في ذلك العصر. بعد 22 عاما قام الإخوان سكوت بلف ورق المرحاض، وبعد ذلك بوقت قصير اخترع الإنجليزي والتر ألكوك ورق المرحاض القابل للقص. ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة ورق المرحاض لغزو العالم. لكن السؤال الحقيقي أصبح، بأي اتجاه نعلق ورق المرحاض؟ هل يجب أن يكون الورق للداخل أم للخارج؟ أعتقد أنه من الآن فصاعدا ستنظرون إلى كل لفة ورق مرحاض باحترام. في النهاية إنها قطعة ورق صنعت التاريخ. أنا فاطمة الفضولية، في الحلقة القادمة سأعود إليكم بموضوع يبدو سخيفا ولكن في الواقع جدي للغاية. فإلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.